يعطيكم العافية، بمسي عليكم بالخير.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: حبيب.
1: بحرين اف ام على هواك.
2: بغيت نعيش معاك pour toujours.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوك، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء.

0: أفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
1: بعد العصر.
0: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياجاته.

0: إحباطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: اللون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز، يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعه. بدونك اوقاتي تموت بهالحياه وتمر في قربك ثواني مسرعه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الصلاة
1: الحمد لله، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يقلب الليل والنهار، ويصرف الفصول والأحوال، ويرينا من آياته ما يوقظ القلوب، ويذكر العباد بضعفهم وفقرهم إليه. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الحر والبرد واليسر والعسر آيات لأولي الألباب. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أصدق الناس نصحًا وأعظمهم تذكيرًا بالدار الآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله ملاذ في وقت العناء، وأمان عند المخاوف، ونجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، نعيش في هذه الأيام حرًّا شديدًا، وشمسًا لافحة، ورطوبةً عاليةً تثقل الأنفاس، وتزيد الإحساس بالحر حتى لا يكاد المرء يخرج من بيته أو يمشي خطواتٍ يسيرة إلا وقد تصبب عرقًا وضاق بما يجد من شدة القيض والرطوبة، وأخذ يتطلع إلى نسمةٍ باردة، أو ظلٍ وارف، أو جرعةِ ماءٍ باردة تُطفِئ ظمأه وتُخفِّف عنه وطأةَ الحر. وما أسرع الإنسان إلى الضجر والملل من حر الدنيا، وما أشد حاجته إلى أن يجعل من هذا الضيق موعظةً لقلبه وتذكيرًا بآخرته. فإذا أزعجته حرارة الجو وأرهق

أصابته الرطوبة وأسال العرق جبينه، فليقل لنفسه: إذا كنا لا نصبر على شيء من حر هذه الدنيا، وهو حر مؤقت تحيط بنا فيه وسائل التخفيف والتكييف والراحة، فكيف بحر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، التي حذر الله منها عباده ودعاهم إلى اتقائها. إن المؤمن لا يمر بتقلبات الجو مرور الغافل، بل ينظر إليها بعين الاعتبار، فحر يذكره بحر الآخرة، وعرق يتصبب من جسده يذكره بيوم يشتد فيه الكرب على الخلائق، وعطش يسير يوقظ في قلبه الشوق إلى شربة هنيئة من حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يلوذ به في الدنيا يذكره بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فما هذه الأحوال التي نعيشها إلا آيات تمر بنا، والسعيد من جعل من آيات الله في الكون موعظة توقظ قلبه وتزيده خوفا من الله ورجاء فيما عنده واستعدادا ليوم المعاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي من شدة البرد. فحر الصيف يا عباد الله باب من أبواب التذكير، لا لنعيش في خوف يقطع الرجاء، ولكن ليعيش القلب بين الخوف والرجاء، فيحذر من الذنب ويقبل على الطاعة، ويتذكر أن وراء هذه الدنيا دارا لا ينفع فيها إلا عمل صالح وقلب سليم. لقد وصف الله نار جهنم وصفا تقشعر منه القلوب، فقال سبحانه: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقال جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فتأملوا قوله سبحانه: ذلك يخوف الله به عباده، فالمقصود من هذا التخويف أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نستقيم على أمره، وأن نبتعد عما يسخطه، وأن نعلم أن العاقل هو من جعل مواعظ الدنيا زادا للآخرة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا خرج أحدنا في وقت الظهيرة ولم تمضي عليه إلا دقائق حتى أسرع يبحث عن ظل أو مكيف أو ماء بارد، فليتذكر مشهدا أعظم: يوم تدنو الشمس من الخلائق، ويشتد الكرب، وتبلغ القلوب الحناجر، ولا نجاة يومئذ إلا برحمة الله والعمل الصالح. وحين يبحث الناس في الدنيا عن الظلال، يتذكر المؤمن ظلاً أعظم وأكرم، ظلاً لا يشترى بمال ولا ينال بمنصب، وإنما يناله أهل الطاعة والإخلاص. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله، ورجلاً قلبه معلق بالمساجد، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، أي بالدموع. فما أحوجنا عباد الله ونحن نلتمس الظلال في هذا الحر أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لظل يوم القيامة؟

وعندما تشتد حرارة الطرقات ويجد العامل تحت الشمس مشقة في كسب رزقه، نتعلم درسا آخر عظيما: الرحمة بالخلق. فكم من عامل يقف في الطريق، وكم من حارس يبقى في موقعه، وكم من عامل نظافة أو بناء أو صيانة يؤدي عمله تحت وهج الشمس. فالمؤمن الرحيم لا يمر بهؤلاء بقلب غافل، بل يرق لهم ويدعو لهم ويعين من استطاع، ويسقي الظمآن ويرفق بمن يعمل عنده، ولا يكلف إنسانا ما لا يطيق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فقد يكون كوب ماء تقدمه لعامل عطشان أثقل في ميزانك مما تظن، وقد يكون ظل تهيئه لإنسان، أو تخفيف ساعات العمل عنه، أو كلمة رحمة ترفع بها معنوياته عملا يحبه الله سبحانه. عباد الله، ومن دروس الحر كذلك معرفة نعمة الماء. إن الإنسان ربما اعتاد أن يفتح الصنبور أو الحنفية أو اللولب فيجري الماء، أو يشرب الماء البارد، فينسى قدر هذه النعمة. فإذا اشتد به الظمأ عرف معنى قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب الممتلئ بالماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي لو نشاء جعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون. الماء عباد الله نعمة لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا من فقدها، والهواء نعمة، والظل نعمة، والبيت نعمة، والمكيف نعمة، والصحة التي تعين البدن على تحمل الحر نعمة. والمؤمن لا ينظر إلى النعمة على أنها أمر معتاد، بل يرى وراءها المنعم سبحانه، فيشكر الله بقلبه ولسانه وعمله. ومن دروس هذه الأيام أيضاً أن يعرف الإنسان حقيقة ضعفه. فكم يتحدث الإنسان عن قوته وقدرته، فإذا ارتفعت درجات الحرارة تعب واضطرب، وربما عجز عن السير مسافة يسيرة، فأين قوة الإنسان أمام شمس خلقها الله عز وجل؟ وأين بطشه أمام تغير يسير في الطقس؟ يقول سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. إن شعور الإنسان بضعفه لا يهينه، بل يقوده إلى التواضع، ويحرره من الكبر، ويذكره بأنه عبد لله فقير إليه في كل لحظة ونفس. ومن أعظم دروس الحر أن الراحة قد تكون قريبة ولكنها مؤقتة، وأن العبرة بحسن العاقبة. فمن يقف تحت الشمس ساعات ثم يدخل مكانا باردا يشعر براحة عظيمة، مع أن الذي تبدل من حوله إنما هو درجة الحرارة. وهكذا شأن الدنيا كلها، شدائدها تزول ومسراتها تزول، ولا يبقى إلا ما عند الله. فلا يغتر الإنسان براحة عارضة، ولا ييأس من شدة طارئة، فالدنيا دار تحول وتقلب، لا دار بقاء واستقرار. يقول تعالى: والآخرة خير وأبقى. عباد الله، إن من فقه المؤمن أن يجعل من الأحوال اليومية سلما إلى الآخرة. إذا رأى النار ذكر نار جهنم، وإذا وجد الماء ذكر نعيم الجنة، وإذا دخل الظل تذكر ظل الرحمن، وإذا اشتد عليه العطش سأل الله شربة هنيئة من حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يظمأ بعدها أبدا. وهكذا يصبح الكون كله واعظا لمن كان له قلب. ثم تأملوا رحمكم الله كيف جعل الله في مقابل النار

جنة عرضها السماوات والأرض، لا حر فيها يؤذي، ولا شمس تلهب، ولا عطش يقلق. يقول سبحانه في وصف أهلها: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. ويقول عز وجل: وندخلهم ظلا ظليلا. يا لها من دار لا تعب فيها ولا نصب، ولا حر يؤذي، ولا برد يضر، ولا مرض، ولا هم، ولا خوف، ولا فراق. فيا من يتعبه حر الدنيا اصبر على طاعة الله، ويا من يصعب عليه ترك شهوة محرمة تذكر نار الله عز وجل، ويا من شغلته دنياه تذكر أن أيامها مهما طالت تنتهي، ويا من أثقله الذنب باب التوبة مفتوح ورحمة الله أوسع. وربنا سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليست الموعظة بنار جهنم دعوة إلى اليأس، بل دعوة إلى النجاة منها. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا حر هذه الأيام موعظة لا تمر على القلوب بلا أثر، وتذكروا نعم الله عليكم، وارحموا من يتعرض للحر، واسقوا الماء، وأحسنوا إلى الضعفاء، وأكثروا من الطاعات، وجددوا التوبة، واسألوا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واستعيذوا به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في تقلب الأحوال عظة للمعتبرين، وفي شدة الحر تذكيرا للغافلين، ودعوة إلى شكر نعمة الظل والماء والعافية. نحمده سبحانه على رحمته التي وسعت كل شيء، ونشكره على ما أولانا من النعم الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العاقل لا تمر به المواعظ ثم يبقى كما كان، بل يرى آثار قدرة الله فيعود بقلبه إليه. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن دروس حر الصيف أن نتعلم الشكر بدل التذمر، فإذا اشتد الحر فلا يكن حديثنا كله شكوى وتأففاً وضجرا، بل نستحضر نعم الله علينا فنقول: الحمد لله الذي آوانا وأطعمنا وسقانا وجعل لنا بيوتاً نستظل فيها، ووسائل تخفف عنا وطأة الحر، وصحةً تعيننا على الحركة والعمل. ومن تمام الشكر ألا نقابل النعمة بالإسراف، فلا نهدر الماء ولا نسرف في الكهرباء ولا نبذر المال، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الواجب كذلك أن نحفظ أنفسنا ومن تحت أيدينا من الضرر، فلا نعرض أحداً للحر الشديد بلا حاجة، ولا نترك طفلاً أو ضعيفاً في مركبة أو سيارة مغلقة. وأن نتفقد كبار السن والمرضى، فإن حفظ النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي شدة الحر تتأكد معاني الرحمة والإحسان بتفقد الوالدين والجيران وكبار السن.

ومراعاة العمال والخدم وإراحتهم ما أمكن في أوقات القيض، وسقي من يعملون تحت الشمس، ووضع الماء للطيور والبهائم، فإن في كل كبد رطبة أجرى. وهكذا عباد الله، يتعلم الأبناء أن الرحمة ليست كلمات تقال، وإنما خلق يظهر في المواقف والأعمال، وأن من رحم عباد الله ومخلوقاته كان أرجى لرحمة الله عز وجل. عباد الله، كل عطش في الدنيا ينتهي بشربة ماء، وكل حر تخف وطأته بظل أو نسمة باردة، أما حر الآخرة فلا نجاة منه إلا برحمة الله عز وجل وطاعته وحسن الاستعداد للقائه. فليكثر المؤمن من الدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. عباد الله، من جميل أبواب البر في هذه الأيام أن يخفف المسلم عن إخوانه شدة الحر، فيسهم في وقف أجهزة التبريد والتكييف للمساجد والصلاة الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن ودور رعاية المسنين وبيوت المحتاجين والفقراء، فكلما امتد نفعها وتجدد الانتفاع بها امتد لصاحبها أجرها بإذن الله تعالى. ومن خفف عن الناس شيئا من شدة الحر كان ذلك من أبواب الرحمة والإحسان، ورجي له من الله رحمة تقيه حر الآخرة. وما أجمل أن يجتمع في قلب المؤمن خوف يحجزه عن المعصية ورجاء يدفعه إلى الطاعة، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الاستعاذة بالله من النار، وأحسنوا فيما بقي من أعماركم، فإن الأيام تمضي سريعا، والسعيد من جعل مواعظ الدنيا زادا للقاء الله، ونعم الله بابا للشكر والإحسان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وحر النار وعذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك من غير سابقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الذاكرين لفضلك، المحسنين إلى عبادك. اللهم ارحم ضعف الضعفاء، واقض حاجات المحتاجين، وخفف عن العمال وكبار السن والمرضى، وارزقنا الرحمة بخلقك والإحسان إليهم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأحسن ختامنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وخليجنا وقيادتنا وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كروبهم ونفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر،
1: الله

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
3: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
4: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالبا هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM على هواء.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هوا.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى. داب

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية.

لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: الصيف يعني إجازة، والإجازة يعني وناسة. يونس مع أهله قرروا يحجزون شاليه ويعيشون أجواء البحر والسباحة والراحة، ومرة واحدة يأخذون لون. وعن نفسي بصراحة قلت لا، هالصيف غير، حجزت تذكرة وشديت الرحال وسافرت مع الرابع. وعرف ناس اكتفوا بلفة في السيارة وأغاني حلوة وآيس كريم يبرد على القلب، وهذه بحد ذاتها إجازة. أما هدى فقالت ليش أروح بعيد جولة في المجمع، خصوصا أن التكييف هناك ما عليه كلام، وأنا أموت في الشوبينج. والوالدة الله يحفظها قررت تخلي الوناسة في البيت، وحطت برجة حق اليهال وخلتهم يلعبون ويستانسون وكلهم قدام عيونها، لأن الصيف مهما اختلفت الخطط اللي فيه يبقى أحلى لما يكون فيه لمة ووناسة وراحة بال وأكيد أمان. وعشان تكتمل فرحة الصيف خلكم معانا في برنامجكم صيفنا أمان مع هدى درويش ويونس العيد.
1: من الرئيسية إلى المخرج تقدر تبتدي البرنامج، الرسالة واضحة؟
2: رسالتك جدا واضحة.

0: الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل خير وأمن وأمان.
1: يا هلا بكم وحياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير الجامع اللي يبتدي معاكم اليوم رحلة ممتعة مفيدة، ما نقول جديدة لأن البرامج اللي تقدمها إذاعة البحرين دائما معاكم على السمع
0: دائما. حياكم الله مستمعينا في أولى حلقات برنامج صيفنا أمان. هذا البرنامج طبعا مو بغريب علينا كلنا، اللي يأتيكم أكيد بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون طبعا مع إذاعة البحرين. نلتقي طبعا في هالبرنامج مستمعينا معاكم كل يوم متى؟
1: يمعو سبت
0: ومن الساعة
1: الخامسة لين السادسة.
0: نعم، عشان شنو؟ نتكلم عن السلامة، مو باعتبارها مجموعة تعليمات وبنعطيكم تعليمات وبتسمعون

0: تعليمات بس نسمعها ولا واحتمال ننساها لا، لكن باعتبارها ثقافة والسلوك ومسؤولية يومية تبدأ من كل واحد فينا.
1: يا سلام يا سلام يا هدى، حياكم الله مستمعينا الكرام. احنا اذا نقول بنتكلم معاكم عن الصيف والصيف الجميل، اول الاشياء التي يا هدى في البال
0: ايوه
1: الاجازة يا هدى.
0: نعم نعم.
1: والسفرة يا هدى.
0: نعم. والبحر يا يونس.
1: يا سلام.
0: والطلعات يا يونس.
1: أشكر فنك، حلو. مقسمينها.
0: مقسمينها. إيه
1: حلو
0: نعم.
1: حلو.
0: نعم.
1: ترى أنا راضي أنتم تسافرون تاخذون إجازة.
0: أي ليش؟
1: وأنا راضي، وأنا راضي أقعد في البيت.
0: أصلاً أنتم اللي تسافرون أكثر منا.
1: لا إله إلا الله.
0: أساساً يعني، فلا تفتح على روحك أبواب يعني
1: صحيح.
0: عشان
1: إيه. صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: لكن يونس في الصيف يعني في الوقت نفسه لمجموعة من التحديات اللي نحتاج طبعاً إن إحنا يعني ننتبه له ونكون يكون أكثر وعي فيه عشان نستانس على الأقل، عشان يكون فعلا صيفنا أمان.
1: صحيح. طبعا اليوم مستمعين الكرام لما نسولف معاكم من باب أن احنا نقول مجموعة من المعطيات والمواضيع.
0: صح.
1: احنا ما نبي نقول إرشادات،
0: أكيد
1: نقول موضوع. لأن أستاذنا عبد الرحمن مخرجنا،
0: نعم،
1: استاذتنا هدى زميلتنا،
0: اهلا وسهلا.
1: احنا يعني حتى لما نروح المطار ونشوف ارشادات السفر ندور ممر السعاده.
0: الله الله الله، يا حلو هالكلام.
1: حلو
0: يا حلو يا حلو هالكلام.
1: لذلك الموضوع الارشادات تكون هي مواضيع لازم احنا تكون معانا قلبا وقالبا في حياتنا ونتبعها.
0: ما في شك.
1: على سبيل الذكر وليس الحصر.
0: نعم.
1: شكر فنك.
0: الله الله يا عبد الرحمن.
1: هذا المحرك اعرفه، مشكله ما بقول اسم الطياره ولا اقول
0: اقول
1: دريم لاينر. دريم لاينر ذي وست ساعات. تعرفين ست ساعات وين؟ ست ساعات
0: معروف،
1: طايرين يسار البحرين مو يمين، ست ساعات يسار يوروب.
0: يوروب. ليش ليش ليش يا يونس، ليش ليش تقول عن هذه الاشياء واحنا هني؟ بس احنا بعد مستانسين، ولكن احنا لازم مثل ما قلت ان احنا مو بنعطيكم تعليمات، احنا بس بنوعيكم عشان تستانسون في وين ما تكونون.
1: صحيح.
0: طبعا احنا في كل حلقة يونس لازم نخبر مستمعينا ان احنا بنختار جانب جريب يكون من حياتنا نمارسك اليوم. يمكن نعتقد ان احنا نعرف عنه كل شيء، لكن احيانا معلومة صغيرة او تصرف بسيط في الوقت الصحيح اكيد راح يصنع فرق كبير.
1: صحيح. طبعا مستمعينا الكرام بندخل معاكم في مواضيعنا سوالفنا الجميلة معاكم. الجميل في إذاعة البحرين يا هدى،
0: نعم،
1: أن مواضيعنا مواضيع تفاعلية.
0: أكيد. يعني وأحلى شيء،
1: يعني ما نستغني عن المستمعين الكرام، ما نستغني عن مداخلاتهم، وما نستغني عن إثراء الأفكار.
0: ما في شيء.
1: لأن إذا تيمعت فكرة من هدى، فكرة من يونس،
0: نعم،
1: فكرة من فريق العمل، شي يصير إثراء عام. فالصغير يقدر يشارك معانا والكبير يشارك معانا، لأن السوالف اللي بنسولف فيها
0: أيوة
1: هذه صدقة لك.
0: صدقة لك.
1: تهلي
0: لعبالي. أنا أقول ليش ما قالوا اسمي.
1: لا هذه مبدئية من الحين.
0: وعلى طاري فريق العمل يونس، خلنا نرحب طبعا بمستمعينا ونعرفهم بفريق العمل لهذا اليوم. فريق العمل طبعا من الإشراف شيخ الزياني.
1: فريق الإعداد كامل هدى درويش.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك على الفريق. أوكي. أما فريق التقديم فراح يكون إن شاء الله، ويسعدني أكيد، وأنا دائما أستانس لما يكون معي صراحة أخوي وزميلي وصديقي، أخوي الصغير الصغير يونس الهيد.
1: عبر الشيط.
0: نعم. على فكرة يعني مسترى يعني ثقافة نص إنجليزي، فيعني حطوا بالكم على المفردات اللي إن شاء الله بتكون معانا طول فترة الصيف. غير كذي تدري ليش؟ لأن إحنا بكرنا سفر، بكرنا روحة ويا، فالواحد لازم يكون عنده بعض الفوكابلريز.
1: yes.
0: عشان يعني يستفيد.
1: لازم.
0: أكيد.
1: يعني travel with us.
0: yes.
1: لا صيفنا أمان، stay with us يعني. طيب المتابعة والتنسيق الأخ الزميل عبد الرحمن الخبري. شكور يا عبد الرحمن.
0: طبعا ننسى أيضا الأخ عايشة البعوة. عدني. وصلنا للإخراج.
1: الإخراج.
0: حين وصلنا للإخراج.
1: الكبير اللي تسمعونه يساعدنا اليوم في إيصال المعلومة.
0: لا ما شفتوا قبل بعد. ما شفتوا عبد الرحمن من النوع يعني تعرف الدقيق.
1: أي.
0: اللي يبي كل شيء يعني يطلع على أحسن وأكمل صورة. أو صوت.
1: خلينا

0: عارفين الصح
1: والله
0: عبد الرحمن يعرف أصح الصح
1: بالضبط. وايد أنا مساعدة عبد الرحمن. لا مو لا اليوم أول يوم ما عليه هدى أعصابك شوية أوكي فأشوفها اليوم
0: لهم روض إيه؟ احنا مسوي مقلب فيك
1: تحلف والله.
0: خلنا المخرج عبد الرحمن البطي كيف الحال أنا على الهواء
1: صدق والله أوكي هاي البداية يعني أوكي.
0: طبعا تقبلوا تحيات الإشراف من شيخ الزياني. مستمعين الكرام احنا عندنا طرق تذكير للمشاركة في البرنامج لذلكم خلكم معانا لأن هذه الطريقة اللي بذكرنا فيها مخرجنا عبد الرحمن البطي.
1: عاد سبقوها عادل ها؟ لأن فيها بعدين أسئلة فيها أشياء.
2: للمشاركة في مسابقة الانستغرام كل اللي عليك تدخل حساب وزارة الداخلية MOI_بحرين وتجاوب تحت البوست الخاص بمسابقة اليوم.
0: طبعا هذه المشاركة مستمعين الكرام عن طريق الانستغرام MOI_بحرين.
1: ان شاء الله يعني تكونون سمعتوا العنوان بالضبط على اساس ان تدخلون الى الانستغرام وتشاركون طبعا في مسابقة.
2: طريقة المشاركة في برنامج صيفنا امان بسيطة وكلش سهلة. كل اللي عليه ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية الثالثة ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599. هدى ويونس تفضلوا.
1: زاد فضلك.
0: حلو
1: زاد فضلك إن شاء الله.
0: خلنا نذكر المستمعين بسؤال الانستغرام.
1: يلا
0: شو رايك؟
1: أوكي.
0: سؤال الانستغرام يقول اذكر اثنين من إجراءات الوقاية من الحرائق الكهربائية في المنزل خلال الصيف.
1: يونس صدق عاد ذكرتني بشيء.
0: شنو؟
1: خلينا أنا طلعت من البيت ونسيت البلك مبطل. صدق ترى مو بقدام المستمعين.
0: هاي احنا نحتاج فاصل عشان تطلعين تسوي اتصالات.
1: والله العظيم صدق أنا هاي مشكلتي ان كل عبالنا البلاك ذي اشياء بسيطه اوكي لكن الحين وعقب ما اشتغلنا على الحلقه وعقب ما ترى يعني انا بروحي وعيت حق اشياء يونس ان ترى هذه الاشياء البسيطه ممكن يعني في في في هذه الحر اللي احنا فيه
0: بالضبط
1: تصير اشياء عوده لا قدر الله لا قدر الله
0: خصوصا لما نطلع من البيت. مستمعين الكرام وهدى والزملاء الموجودين معانا لما نطلع من البيت بنقول سويتش سويتش التلفزيون خله بارجع مشوار بسيط مثلا مسوي كوفي متعيز تصك بلك الكوفي ماشين ليش
1: بالضبط.
0: لانه موصول باكستنشن
1: ترى هاي اللي نسيتها اليوم
0: كوفي ماشين
1: اي والله
0: صدق
1: والله
0: لان تقولين البلك على اليسار والاكستنشن على اليمين
1: عادي
0: وين اروح
1: ومحطوط من زمان
0: ما
1: صاد شيء وما صاد شيء
0: هذا محطوط من زمان وراها ثلاث خطوط
1: بالضبط بالضبط. عشان كذي اليوم مستمعينا مع الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة الاستخدام المكثف طبعا لأجهزة اللي احنا ذكرناها منها التكييف استهلاكنا حق الكهرباء وجود أطفال في البيت لفترات أطول السفر احنا يبنى طار السفر في ناس تسافر وتترك البيت طبعا لأيام وقد تصل إلى أسابيع هذه كلها أمور طبيعية في حياتنا الصيفية لكن التعامل الصحيح معاها هو اللي يخلي صيفنا يكون أجمل وأكثر أمان.

0: هدى ويونس تفضل.
1: زاد فضلك عزيز المخرج، مستمعينا الكرام ثبت الموجة معانا وخلك على السمع، لأن برنامجنا فيه السوالف الخفيفة البسيطة وفيه أيضا الأسئلة اللي بنيها في نهاية الحلقة. هي مو أسئلة صح وغلط، هي أسئلة أن كل واحد بيدش معانا راح يجاوب جواب بإذن الله تعالى يكون صحيح، وأيضا كل واحد بيكون معانا أو كل شخصية بتكون معانا في هالبرنامج من خلال أرقام التواصل من خلال مشاركتهم معانا أكيد راح يدخلون في السحب يا هدى.
2: نعم نعم اكيد. وطبعا احنا اليوم عندنا وايد محاور صراحه، وبما ان احنا قلنا صيفنا امان وابتدينا من البيت والكهرباء وهالسوالف، ولان البيت هو المكان اللي دائما ندور فيه عن الراحه والطمانينه، بالتالي اخر شيء يعني نتوقعه ان مصدر الخطر يكون موجود داخل بيتنا وفي شيء نستخدمه يوميا ومن غير ما نحس.
1: محاورنا مستمعينا الكرام راح نقولها معاكم عشان اللي يسمعنا الحين، بنبتدي معاكم رحلة استقبال اتصالات. المحور الأول يقول الحريجة من وين تبتدي؟ عطنا رايك في أسئلة خفيفة بندردش معاك فيها. اللي يسمعنا الحين راح ندش معاك في سوالف، ما راح نقول لك المحور الأول والثاني، بس نذكرك بمحاور حلقاتنا عشان يكون صح. عندك اتساع. المحور الأول يقول من وين تبتدي الحريجة. المحور الثاني
2: التحميل الزايد على الكهرباء.
1: يا سلام. المحور الثالث الموضوع اللي ما نستغني عنه ولكن لازم تسمع مجموعة من الأشياء وتحطها في بالك. المحور الثالث يقول المكيف ضرورة تحتاج حق عناية.
2: اي مو بس بطلون الايسي وخلاص والتمون. انا شكلي بناقش
1: المحور الرابع. اي سهل وبسيط وتشوفه هذا الصوت، ركز عليه. المحور الرابع
2: نعم
1: مع هالصوت يقول كاشف الدخان. كاشف الدخان.
2: ليش ليش ليش كذي؟ كاشف الدخان.
1: هو على الموسيقى.
2: بس الموسيقى. أوكي تمام. طبعا المحور الخامس المطبخ.
1: عندك.
2: المطبخ المكان اللي إحنا نحتاج فيه إلى مو بس إن إحنا نتلذذ ونطبخ ونحمس ونستمتع بالطبخ، لا لا لا لا لا، نحتاج إلى انتباه لا ومضاعف بعد. عبد الرحمن يضحك ما أعرف ليش. أنا عارف أطبخ والله.
1: يعني أنا 10%.
2: كلنا شوي والله. على طاري الطبخ صراحة صراحة ما أدري عبد الرحمن يخليني ولا لا، صراحة أنا بوجه تحية حق أم راشد صراحة. أنا دائما أتعلم الطبخاتي من عندها أم راشد والله. تحية لك أم راشد، بس إن شاء الله يا ربي أنت بعد تسمعين حلقتنا يا أم راشد، بما أنك تطبخين كل يوم وتعلمين الطبخ الحلو صح. إحنا بعد نحب أن أنت تكونين بأمن وأمان أثناء طبخاتك، وإن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية يا ربي يا أم راشد، كثر ما أنت تعلميني الطبخ.
1: تستاهل أم راشد.
2: أي والله.
1: نذكركم مستمعين الكرام في أولى حلقات برنامج صيفنا أمان أن عندنا طرق للمشاركة ذكرناها في البداية، ونذكر فيها على السريع لأننا راح ننتقل معاكم إلى الطريقة الثانية وهي استقبال اتصالات. بينما

0: الطريقة الأولى المشاركة من خلال الانستغرام MOI_بحرين. عندنا سؤال بسيط راح تشوفون السؤال, أو خلنا نقول لكم السؤال, نبي الإجابات من خلال المنشور المعروض على صفحة MOI_بحرين. وأنا متعمد أقول MOI عشان بس يسهل حق الناس.
1: أنا قاعد أدور في أوراقي وين
0: موجود. موجود
1: خبيث والله. MOI ذي موجودة.
0: MOI
1: أوكي.
0: طيب السؤال يقول, اذكر اثنين من إجراءات الوقاية من الحرائق الكهربائية في المنازل خلال الصيف. سؤال بسيط وسهل
1: جدا, وعشان كذي مستمعينا بس نبي نقول لكم ترى حلقتنا مو هدف ان احنا نخوفكم ولا نخرعكم من الحوادث, لكن يعني تماما العكس, هدفنا ان الوقاية تكون وايد اسهل من التعامل مع الله لا يقول حادث قبل لا يقع. فاليوم بنتكلم عن مسببات الحرائق في البيت والتحميل الزايد في الكهرباء وأجهزة التكييف والمطبخ وكشف الدخان وتصرف الصحيح لما تصير هذه الأشياء.
0: سلاش ناخذ اتصال.
1: يلا اتصال.
0: أول اتصال مستمعين الكرام, نقول السلام عليكم ومساك الله بالخير يا عايشة.
2: هلا أخي, مساء الخير.
0: شلونك؟ الله يسلمك. الله يعافيك. هذه سؤال يسمونه خارج السياق. زاد فضلك, إذا أنت في الشارع لا تنسين حزام الأمان.
1: الله
0: عجيب عجيب يا عايشة. عايشة في سفرة, في نص سفرة هالصيف ولا؟
2: لا عندنا.
0: حلو. حلقتنا اليوم تتكلم عن جوانب معينة, وحتى اللي سافرون بنيهم إن شاء الله من باب أن نسولف معاكم عايشة, بس نبي نفهم طريقة تفكيرك في جانب من جوانب الأمن والأمان عندنا بشكل عام. شنو التصرفات اليومية اللي لا سمح الله تصير بقصد أو غير قصد وتسبب لنا حريجة في البيت؟ تصرف معين اللي يطلع عليك.
2: نخلي الطخانات دورات المياه 24 ساعة شغالة.
1: اي
2: ونخلي الجدران شغال كرامات.
1: حلو
2: زين, ولازم اسوي تنظيف دوري حق المكيفات.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك, هذه هي النقطة المهمة صراحة اللي الكثير من الناس يغفلون عنها. ان نفتح الاي سي ونستمتع بالاي سي والجو البارد, لكن بعد فتره يونس اللي يقول اوش في الاي سي ما يبرد, فشي يسوي؟ يقوم يقصر على حراره الاي سي. تدرون ان دي اخطر شيء تسوونه. لابد من ان الواحد فعلا مثل ما قلتي انه يسوي صيانه دوريه حق كل الاجهزه وبالذات الاي سي.
0: شكرا يا عايشة.
1: عايشة thank you so much.
0: احنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام من خلال هذا البرنامج صيفنا امان في الحلقة الاولى, ونقول حق جميع المستمعين الكرام اللي بيدخل ويسولف معانا ويدردش. أيوة. يوصل افكاره, وايضا عندنا الفقرات المتتالية في البرنامج الكل راح يدخل معانا على السحب.
1: الكل.
0: عيسى مساك الله بالخير.
1: اهلا يا عيسى.
3: مساك الله بالنور يا هلا.
1: عيسى ولا ام عيسى؟
3: أم عيسى.
1: حي الله أم عيسى. شلونك أم عيسى؟
3: الله يحييك. عساك
1: بخير.
3: بخير.
1: شلونك ويا الصيف؟
3: الحمد لله.
1: وين تكلميني؟ من السيارة؟
3: من السيارة بس مو أنا أسوق.
1: مو أنت تسوقي. كم درجة الحرارة؟ بريئة. براءة براءة. كم درجة الحرارة؟
3: والله ما أدري, بس الله يجيرني من النار.
1: يا رب. آمين آمين. انزين حبيبتي أم عيسى, نفس السؤال, تعتقدين شنو هي التصرفات اللي احنا نسويها ونمارسها يوميا ممكن لا قدر الله تكون سبب في حريق في البيت؟
3: بالنسبه لي اللي هو الاكستنشن اللي احنا نستخدمه حق البلاكه.
1: ايوه.
3: في بعض الاوقات ساعات احنا نحمل البلك اكثر من طاقته.
1: صحيح.
3: بدون وعي منا.
1: نعم.
3: وممكن هاي الشيء يسبب حريق, ويعني يسبب أضرار اللي هو نقول بشرية لا قدر الله, وأضرار مادية.
1: صح.
3: حق البيت كامل. يعني لابد إن إحنا ناخذ حذرنا من الإكستنشنات, ترى يعني مو شيء سهل إن إحنا نحمل الإكستنشن أكثر من طاقته
1: فوق طاقته. وتدرين أم عيسى ويونس إن في بعض الناس إحنا الإكستنشن مثلا يكون في عدد حق البلكات. صح؟ ممكن يكون 5. ترى انت مو مضطره ان تقول اوه في محل فاضي بحط بلك فيه. لا لا لا, ترى هاي بعد من التصرفات الخاطئه, انك فعلا قاعده تحملينه حتى لو في بلك فاضي, لان كل سويتش بتركبينه او كل بلك له حموله. لا صح يونس؟
0: صح.
1: حموله سمونها.
0: صح.
4: شكرا جزيلا.
1: عفوا
3: معينه.
1: عفوا.
0: طاقة معينة، عدلية معينة.
1: طاقة. يا سلام عليك والله، واعية واعية يا معيسة واعية.

0: يلا يا يونس بعد ناخذ اتصالات. كم اتصال عبد الرحمن على المحور؟
1: احنا نبي
0: مفتوح؟
1: مفتوح
0: تمام.
1: انا مع عبد الرحمن. عبد الرحمن ترى عبد الرحمن البطيء عجيب.
0: لا
1: عبد الرحمن يقول خذ راحتك ودخل اتصالات.
0: معني خايفه منه انا تدري؟
1: لا امورك طيبه. امور
0: جاتني كم من اشاره بس
1: الامور تحت السيطره.
0: تحت السيطره.
1: اوكي متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج صيفنا امان. استقبل اتصالاتكم ونقول الو مرحبا ومساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بخير ونور السرور.
0: مساك الله من النور والسرور والكرامة. من معانا؟
2: إياكم حسين.
0: حيا الله حسين.
1: حسين شلونك؟ الله يعافيك.
2: الله يعافيك يسلمك من كل شر إن شاء الله يحفظك.
1: حسين سلمك الله. خلنا ندردش بسوالف بسيطة مو بسين وجيم.
2: انبالة
1: الحين سلمك الله. تخبر المكيفات اللي عندنا الأول ويندو كانت تخبرها؟
2: بالضبط موجودة بعد الحين.
1: موجودة هذه اللي ما نستغني عنها. هذه هي مرتبطة فينا لأن كبرنا معاها.
0: ليش أنت تقول اسمه الأول؟
1: لا لا الحين تغير الحين.
0: إيه سنترال. إيه بس هل مو كل بيت صح مثل ما؟
1: لا لا لا هو موجودة. أقصد ما الأول كبرنا معاها.
0: ها أوكي.
1: أيوة إيه كبرنا معاها بس إن المكيفات تطور.
0: يعني إذا أنت كبرت معاها إيش قصدك عني يعني؟ أوكي. أوكي أوكي.
1: شكرا. حسين.
2: نعم.
1: شنو الأشياء اللي ممكن نلاحظها على المكيفات اللي عندنا في أي شيء وتعطينا إشارة أن المكيف يبي له أما صيانة أو تصليح أو تبديل؟
0: ترى قبل شوي قلته
2: يعطيك هو في المكيفات الجديدة يعطيك الألارم في أحرف تيك ساعات.
0: أوكي.
2: إذا عندك مثلا كباستر خراب عندك ساعات حتى البونكت فما يدفع ذي يعطيك لا رمز معين.
0: يولع حمر أحيانا صح؟
2: ولا حمر في الارم المكيفات الجديده حلا يعطي مثلا حرف الاس اي او ال او او يعني في كذا شيء فالواحد يبحث في ويندوز في اليوتيوب قبل لا يجيب واحد بالضبط. يقدر يبحث في اليوتيوب يعرف شنو السبب يمكن ساعات سبب بسيط.
1: والحين ايضا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ممكن ان نصور الصوره ونوديها حق هل أبليكيشنز بشكل عام ممكن تعطينا يعني قراءة مو بدقيقة 100% ولكن قراءة مبدئية تنبهنا عن الخطر القادم من المكيفات. في أشياء ثانية أنا ما أعتمد على الذكاء الاصطناعي وايد في كل شيء يعني أنا يعني ما زلت مؤمن بأهمية عقلي يعني
0: طبعا.
3: شكرا على التوضيح.
1: شكرا فنكم الله يسلمك.
0: بس والله حسنا ساعات صدق ينفعنا ترى.
1: ينفع
0: والله ينفع. بس مثل ما قلت إنه ما نأخذه 100% ولكن إنه هو قد يساعدنا شوية. إذا نأخذ اتصالاتكم مستمعين وما زلنا طبعا في المحور الأول اللي هو من شنو أو من وين تبتدي الحرايج. وأعتقد إنه من الأخطاء الشائعة إن إحنا نربط الحريجة ترى بشيء وايد عود ولا ترى تصير من أشياء بسيطة. ألو.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا.
0: منو معانا؟
4: معك نورة.
0: أهلا يا نورة. نورة.
4: نعم.
0: إحنا اليوم نتكلم عن الأشياء اللي ممكن تسبب لنا لا قدر الله حريجة في البيت. طبعا في بعض المستمعين اخوانك اللي كلمونا قبل شويه وقالوا بعض الاشياء منها المكيف ومنها الاكستنشنات مالت الكهرباء. انت من وجهه نظرك من وين ممكن تصير الحريجه؟
4: من المطبخ وايد اللي هو العامل اللي يمكن احسه الاساسي من المطبخ تكون لان ليش اللي هو مال الزيوت واحنا نقول المروحه الكهربائيه اللي يفتحونها الله يقدر يحفظهم الامهات او بعض العيال يخلون اللي هو اذا خلي اللي هو احنا نقول اعتماد على الاطفال بروحهم.
0: نعم
4: فهم يتصرفون خاصه الحين في وقت الاجازه الامهات والابهات الله يحفظهم رقود العيال يتمون سهرانين
0: صحيح
4: فيدخلون اللي هو في المطبخ الله يحفظهم فممكن هم الاساس يتسببوا في ان لا قدر الله يخلون الفرن ينشغل يسوون تصرفات اللي هو زيت التفاعل ما يعرفون شلون يتصرفوا فيكتون ما يصير زيت فتسبب هذه أشياء كثيرة من اللي هو الحوادث والله يحفظني يا رب
0: آمين آمين آمين يا رب.
4: فأنا أقول اللي هو إحنا نقول على قولتهم لسلامة الجميع يفضل كهو كنصيحة إحنا نقول حق الأمهات والأبهات نوجهها وقت الإجازة مو نقفل المطبخ ولكن نحاول اللي هو نقلق اللي هو الفرن
0: صح
4: أساس إنه ما يقدرون يش نقول يستخدمونه

0: وقت اللي احنا نقول حزت نايمين، فهذه أفضل سلامة لهم
1: إن شاء الله يا ربي. الله يسلم
0: يا ربي، يحفظ الجميع يا ربي.
1: آمين آمين آمين. يعني صح كلامك، والمشكلة أحيانا مو إن احنا ما نشوف بعض الإشارات، ساعات نشوفها يونس لكن نأجل التعامل معها، مثل ما قالت يعني قالوا الكل الحين ان في بعض الاشياء احنا ممكن نتصرف فيها، مثل ما قالت مستمعتنا الحين نصك هاي الكهرباء قبل نروح في المطبخ، صح. اللي قال نحمل اكثر على، يعني في اشياء بسيطه انت غافل عنها، هني يمكن نحتاج احنا نغير شوي طريقه تفكيرنا، صح. لان في موضوع السلام الاشارات الصغيره ترى ما يصير ابدا احنا نتجاهل.
2: شكرا يا نورة. ننتقل الى حمد. حمد مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور والسرور. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حمد.
2: كيف أمسيت يا حمد؟
3: مساك الله بالنور، والله الحمد لله الأمور طيبة.
2: الأمور طيبة. تصدق في يوم من الأيام أنا اكتشفت أن الوالد مركب كاشف دخان، بس أنا متى اكتشفته؟ ها حمد اكتشفته مع الطيب والبخور والسوالف. ما كنت أدري. بس شوف يعني شوف شلون اكتشفته. فالوالد نبهني عنه، يعني عرفت، قال لي حاسب لا تودي الطيب والعود ذاك الصوب بزيادة لأنه فوق في كاشف دخان. أنا ما كنت أدري والكلام ذي من فترة طويلة. ففي بعض المواقف تذكرك بكاشف الدخان. أنا ما بسألك إذا عندك في البيت ولا ما عندك في البيت، أنا بأسألك كاشف الدخان بالنسبة لك الحين شنو أهميته؟
3: هو طبعا اقول لك انا ما عندي صراحه، بس انه شيء مهم. يعني احنا تاكدنا منه، سوينا كذا تمرين في الدوام، يعني وايد مهم بدرجه يعني بدرجه ما تصورها. يعني اليهال ما يعرفون هالامور، بس ممكن تنبه تقول بس من تسمع هالصوت يعني اطلع برا، بس تسمع صوته فهو بالله شعوريا بيسمع ذي الصوت يطلع برا، بس ما يدري انه في حريج ولا ما في.
2: صحيح.
3: فهذا الشيء يمكن توعي الياهل، وهو مثلا ثلاث سنوات أربع سنوات ما يعرف حريجة ما حريجة.
1: صح
2: بالضبط.
3: ممكن بالصوت بس، يعني إذا تشتغل تلقائيا تحصل ركب برا أو وقف برا الباب، فهذه نجا سلامته ونجا عمره بدون ما نكحنا ندري.
2: بالضبط. والحلو حمد، مع الشكر والتقدير لك على التواصل معنا في برنامج صيفنا أمان، أن دوامه سوى وتدريب. يعني أنا حبيت الأمور التوعوية حتى في مجالات العمل.
1: صح.
2: يعني حمد عطاني فكرة، أنا كانت الأفكار اللي في راسي منصبة على البيت أكثر. وأنا اليوم سولف مع الأسرة، رب الأسرة.
1: صح. نعم.
2: مع أخوي ومع أختي المستمعين والمستمعات. حمد ودانا حق أفاق ثانية يا هدى.
1: لأن تدري ليش يونس، إحنا في أشغالنا يمكن نقضي وقت أكثر من ما نقضي في البيت، وترى كل اللي نستخدمه في البيت أيضا نسويه في أشغالنا. يعني إحنا مثلا إحنا يونس هني في الشغل، إحنا نقعد ساعات طويلة مثلا في الشغل، أو نستخدم عندنا هني مثلا كيتشينيت صغير.
2: صح.
1: أوكي، نستخدم أشياء، نروح نسخن أشياء في مكتبنا، أحيانا عندنا اللي هو الإكستنشنات اللي نركب عليها اللي هو شارجات تليفوناتنا، إلى جانب طبعا أصلا مليان الإكستنشن اللي في المكتب. ففعلا الأشياء اللي نستخدمها واللي إحنا نتكلم فيها ونوجه الكلام للأسرة والمستمع، ترى إحنا نقدر حتى نناقشها وين ما نكون، وخاصة في الشغل مثل ما قال.
2: صحيح. شكرا حق حمد ويعطيك الصحة والعافية. إحنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام، إلى جميع المنضمين إلى هذا الأثير، مع هدى درويش، يونس العيد، عبد الرحمن البطي، في برنامج صيفنا أمان نناقش معاكم مجموعة من المواضيع.
1: نعم.
2: ولا نبي نقول مجموعة من الأمور المرتبطة بالإرشادات.
1: صح.
2: احنا نقول سلامة أفكارنا وطريقة تفكيرنا هي الخطوة الأولى عشان احنا نبادر ونسوي الأكشن الصحيح
1: تجاه
2: سلامة بيوتنا وأوطاننا.
1: نعم، الإشارات الصغيرة لا تتجاهلونها.
2: صحيح.
1: أوكي. أوكي.
2: عندنا اتصال مخرجنا. في اتصال.
1: أوكي.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: حيا الله لولوة.
1: لولوة. لولوة. لولوة.
4: هلا.
1: شلونك يا لولوة؟
4: هلا. عليكم السلام.
1: شلونك؟ طيبة؟
4: الحمد لله بخير.
1: أوكي لولو، شكلك تسوقين؟
4: لا، مو أنا اللي أسوق.
1: من اللي سوق؟
4: أمي.
1: إيه، عسى لابسة حزام الأمان.
4: إيه الحمد لله.
1: الحمد لله. أوكي، انتبهوا حق البيبي بعد اللي عندكم، وأحس مستانس ومستمتع. من صراخ لولو.

0: يا حليل اليوهل
1: شنو قال اسمها؟
0: جدة. جدة قال اسمي. الله أكبر. عودة ذي. يلا يونس.
1: عندك.
2: لولو.
3: هلا.
1: سلم شلا. أبغى أدخل معاك المطبخ. جاهزة؟
3: إي جاهزة.
1: شنو أفضل طبخة تسوينها؟
0: طبعا كورن فليكس.
1: ما أسمع؟
3: أندومي.
0: أصعب شلون الكورن فليكس.
1: لولو. إيش رأيك أنتي بشكل عام في موضوع اللي يقول خلنا نتكلم ولي الأمر في البيت سواء كان الأب أو الأم اللي يخلي الجدر داخل المطبخ ويقول بروح أرد على التلفون وبارجع؟ إيش رأيك في التصرف؟
3: أنا أحس التصرف غلط لأن لازم ننتبه على الفرن لأن في حال نصر شيء يعني عشان ندرك الموضوع قبل لا يصير الشيء أصلاً.
1: عجيب هذا الصح.
4: شكرا جزيلا.
0: اذا في اشياء فعلا
1: هذا الموضوع ترى حقيقي
0: صح. اللي قلته انت حقيقي 100%
1: واقعي. حتى اذا طق الجرس اذا طق الجرس بروح اجيب الاوردر الا
0: بروح دقيقه
1: الا الدقيقه ذي تخلي الأمة تتراكض.
0: صح.
1: إيه والله.
0: صح والله. يعني ما شاء الله عليهم كل الإجابات اللي قالوها مستمعينا تقودنا إلى فكرة وايد يعني مهمة إن يعني تحملوا في روحكم.
1: بالضبط.
0: ألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا هلا أختي.
0: أهلين منو معانا؟
5: أم عبد الله.
0: أم عبد الله حيا الله أم عبد الله.
5: الله يحييك.
0: شلونك أم عبد الله عساك بخير؟
5: الحمد لله الله يسلمك.
0: أم عبد الله طبعا احنا ما زلنا في محورنا الأول اللي هو شنو من وين تبتدي الحرائق في البيت، وتكلمنا عن المطبخ وتكلمنا عن المكيفات وتكلمنا عن الأجهزة اللي ممكن تكشف لنا الدخان. شو تتوقعين بعد من الأشياء اللي ممكن تسبب حرائق في البيت؟
5: ممكن اللي هو سلندر الغاز اللي محطوط من برا.
0: صح.
5: ممكن صح. هو السبب الرئيسي حق الحرائق. ممكن يكون في تسريبات.
0: نعم.
5: احنا ما نعرف انه هو قاعد يسرب.
0: صح.
5: فبهاي الشيء ممكن انه هو يسوي لنا اللي هو حرائق.
0: كلام صح 100% وصدق عاد ما يعطيها الفكرة يونس. والله على كثر ما تحكينا في عن الطابخ والمطبخ وداخل المطبخ نسينا صج السلندرات اللي ممكن تكون برا على المطبخ.
1: هذه وايد والله. قضية مهمة خصوصا حق الأشخاص اللي عندهم مطبخين مثلا. فهذه نقطة وايد مهمة. ترى احنا في سوالفنا اليوم مع المتصلين هم ينورون أفكارنا.
0: بالضبط. يعني مو بس احنا اللي نعطيكم المعلومات والآي انتوا أيضا تزودونا ببعض الأفكار احنا قد نكون غفلين.
1: بالضبط. شكرا أتوقع أنيسة. صحيح. شكرا أنيسة. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام ومنذكركم بعد شوي بطرق التواصل حق اللي يسمعنا أول مرة لأن برنامجنا كل خميس ويمعة من 5 لين 6 في مشاويركم المسائية الجميلة المرتبطة بالعطلة.
0: ولا تنسون تجاوبون على الانستغرام. ها فرصة
1: بالضبط. نرجع لهم.
0: أيوة.
1: ناخذ أسماء. مساء الخير يا أسماء.
6: مساء النور. يا هلا مرحبا.
1: شلونك؟ الله يسلمك.
6: الله يسلمك يعافيك.
1: أموركم طيبة؟
6: الحمد لله تمام.
1: أنا يا أسماء عندي سؤال بدردشة.
6: فضل.
1: زاد فضلك. الحين إحنا مو نعتني بتذاكر السفر إذا بنسافر.
6: أي نعم.
1: نبي نحجز أفضل شيء.
0: الله.
1: بالموجود صحيح.
0: اختار لك موضوع فظيع.
1: حلو.
0: فظيع الموضوع. حلو.
1: إذا بنروح المطار نروح من وقت. صحيح.
6: اي نعم.
1: انزين
6: صحيح. دخلها ساعتين على الاقل
1: على الاقل. واذا اخترنا الديره نختار افضل الديار والفنادق اللي فيها. شفتي كميه الاهتمام. انا افكر في سؤال واسولف فيه مع عبد الرحمن قبل شوي. الحين على هالاهتمام بالسافر احنا ليش ما نهتم في بيوتنا قبل
0: لا نطلع
1: ونصكك الليتات ونصكك المراوح؟ ليش من وجهه نظرك احنا ننسى ولا نتناسى ولا نتغافل ولا
0: الأناسة؟ يعني
6: ما ننسى احنا بس لاهين بالسفرة فنخلي ذي الأمور بعدين.
0: بعدين شوفي شلون تأجلين.
6: بس بقول لك شيء واحد. أنا صادتني موقف وأبغى أقول المساعة لأنه في قلبي أبغى أقول لكم. أنا الله يسلمك مرة عندي شولة انجز الصغيرة اللي أنا اللي مخليها احتياط حق مثلا لو خلص القول.
0: صح.
6: اللي في البيت. إنزين احنا مخليينها برا في الشمس عرفتي. وقام

0: لا تسرب شوي شوي القوز واحنا ما ندري، يا زوجي ببطلها وتفرجعت عليه كامل.
1: اي والله،
0: يعني هاي غلط ان احنا نخليها برا، لازم نخليها في مكان امن.
1: اي اول شيء في مكان امن ونتاكد من سلامه كل بين فتره وفتره. هل هي مثلا فيها تسريب؟ هل هي تعمل زين؟ هل ان احنا مثلا هي في مكان ظل، وخاصه في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحراره؟
0: أيوة.
1: يعني
0: خصوصا الحين، خصوصا الحين وايد الشمس حاميه.
1: يلا والله ان شاء الله، الحمد لله على السلامه.
2: اهم شيء سلامتكم والله.
0: الله يسلمك،
2: مشكورة يا أسماء، ما قصرتي، مشكورة. هذه من الأشياء مستمعينا الكرام اللي نقول بخلي الشيء حتى نص ساعة وبرد آخذه. ما تدري النص ساعة شو اللي يصير، التفاعل اللي يصير، هالحديد هالبلاستيك اللي تخلي، ما تدري شو اللي يصير. نحن في أشياء نغافل عنها هدى بطبيعتنا، بلاستيك تخليه برا، ما تجهل التفاعلات اللي تصير.
1: أكيد.
2: يعني
1: أكيد.
2: وحتى من السوالف، من المواضيع اللي بتيكم مع الايام، بتيكم حتى من مع السوالف، موضوع الماي اللي تخلى في الشمس، وهذا شو ممكن ياثر عليك.
1: ايوه،
2: واحنا صدق نتكلم عن صيفنا امان، نتكلم عن الامان، الامان المرتبط في الاسره، مرتبط. ركز معي بس خريطه مفاهيميه عزيزي المخرج،
1: عزيزي المخرج وعزيزي المستمع.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: هي الخريطة المفاهمية في صيفنا أمان كالتالي. عندك بيت، البيت داخل أرواح.
1: صح.
2: أول شيء نحافظ على الروح، نحافظ على البيت، نحافظ على الفريج.
1: نعم.
2: نحافظ على المنطقة، نحافظ على المحافظة، نحافظ على البحرين.
1: أكيد.
2: شفت هذه الخريطة؟ أكيد. يعني فأنت عشان ممكن يعني لا سمح الله نسيت شغلة أو غفلت عن شغلة ممكن تضر جارك، شوفي الأبعاد.
1: صح صح صح.
2: ممتلكات، ممتلكات عامة في الفريج مثلا، ممتلكات عامة تخص
1: صح
2: الدولة.
1: صح.
2: بس أنت تعطل مصالح الآخرين.
1: نعم.
2: فيها.
1: نعم.
2: فهي يعني خريطة.
1: لا لا صحيح، بلا تصفيق. صد صد حسنا، بس صد والله كلامك صح 100%. ودائما مثل ما احنا نقول، ترى الوقاية ما تحتاج إلى إجراءات صعبة، ترى أحيانا بس تحتاج أن احنا نلاحظ ونتصرف بسرعة. أوكي.
2: هاي دايلاب هذه.
1: يس.
2: هبين الدايلاب.
1: يا.
2: يعني هاي.
1: ذكر هذه دايلاب. شنو دايلاب فيه؟
2: هذه يعني اتصال، يعني من وين؟ قديم ولا؟
1: شفتوا شلون؟
2: هو اتصال، هذا اتصال. أوكي أوكي. ناخذ مريم. مساء الخير مريم.
1: زين احنا طبعا يعني المحور الاول، متى بننتقل للمحور الثاني؟ ما في محور ثاني؟ اوكي.
2: مريم مساء الخير.
1: حق باكر.
3: مساء النور يا هلا.
2: شلونك؟ الله يسلمك.
3: بخير الله يسلمك.
2: مريم.
3: نعم.
2: في سافره هالسنه ولا ما في سافره؟
3: في سافره.
1: والله؟
3: سافرنا خلصنا.
2: اه زين زين زين، اهم شيء
1: سافرتوا؟ متى سافرتوا؟
3: من اسبوعين.
1: من اسبوعين.
2: الحمد لله على السلامة.
1: كيف لكم؟ مسافرين؟
3: نعم.
1: ايش كثر خدتوا في السفرات؟ كم من يوم؟
3: اسبوع.
1: اسبوع، تمام.
2: الحمد لله على السلامه.
1: هل
3: الله يسلمك،
1: هل قبل لا تسافرون سويتوا جزء من اللي احنا ذكرناه اليوم في الحلقه؟
3: اكيد.
1: يلا قولي لنا.
3: هو بنينا اللي هو هاي الكيبل مال الكهرباء، الماي، ماكينه الماي، تاكدنا من الاجهزه، كل السيفتي يعني. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: هذه الصح، السافره الصحيحه تبتدي من البيت ومن الاجراء السليم.
3: أكيد.
2: مشكوره وقواك الله، نتمنى لك عطله سعيده ان شاء الله. طبعا احنا
1: ياتي هي من العطله،
2: عطلة سعيدة في التكملة، في الباقي، في الويكند. احنا نعتذر من المستمعين اللي شوية ينطرون على الخط، شوية والله نعتذر، لأن عندنا شيء ضغط اتصالات، وإحنا نحاول ناخذكم معانا وما نطركم على الخط، وبالإضافة أن الكل يشارك معانا. صحيح.
1: كان باين علينا أنا محتارة من السفر.
2: لا لا أمورك طيبة.
1: أوكي عادي.
2: أي طيبة. عندك الاتصال.
1: عندي. ألو.
4: ألو.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلين.
1: أهلين، منو معانا؟
4: نورة.
1: أهلاً يا نورة. نورة؟
4: نعم.
1: نورة كنت حاجتيني من شوي ولا أنت نورة غير؟
4: لا نورة غير.
1: نورة غير. حي الله نورة.
4: الله يحييك.
1: شلونك يا نورة؟
4: خير الله يحييك.
1: طيبة؟ شلونك ويا الصيف؟
4: الحمد لله
1: تمام. طيب. كل شيء تمام؟ سافرتي؟ قعدتي؟ رحتي؟ جيتي؟ شنو نشاطاتك في الصيف؟
4: قعدت.
5: زين.
6: لا سافرت ولا شيء.
5: ولا سافرت.

0: انتي ولا شيء تبين شكلك من الضحكة. أوكي حتى أنا صدقي. المهم نورة دامتش قعدتي إيش سويتي خاصة في البيت؟ يعني سويتي في البيت قعدتي جبتي شيء جديد، شريتي شيء جديد، ركبتي شيء جديد، سويتي شيء مفيد؟
1: والله طلعوك ونحن اليهال
0: بس احنا على طار اليهال في محور بروحه خاص بس في اليهال، اليوم احنا ما بنتكلم فيه بنأجله، لكن طالما انك انت كنتي قاعده في البيت مثلا، هل المحاور اللي احنا طرحناها قبل شوي انت اكيد سمعتينا من اول الحلقه صح ولا؟
1: اي اكيد.
0: اوكي، هل المحاور اللي احنا طرحناها قبل شويه افادتك؟ هل انت شيء سويتي من من من هالاشياء اللي احنا ذكرناها؟
1: اي نعم.
0: مثل
1: أشيك على الكهرباء، المكيفات بما أن يعني إجازة اللي هالفهم سهورة، أشيك من وراء هم من الساوس مونسر من بنتك إجازة.
0: أوكي نورة، إذا في شيء اخترب في البيت
1: نعم.
0: تحاولون ان انتم في البيت بروحكم تصلحونه ولا لازم يعني ان احنا النادي ذوي الاختصاص؟
1: لا والله ساعات نسوي بروحنا ساعات المساعدة.
0: ساعات بالمساعدة. وإذا سويتوا بروحكم تحسين أكل شيء أوكي تمام ولا؟
1: ممتاز.
0: ممتاز. ممتاز.
1: نعم.
0: نعم. تمام خوش شيء زين. إذا أنتي في السيف سايد الحين يعني نعتبرك.
1: نعم.
0: تمام شكرا يا نورة. شكرا شكرا
2: شكرا يا نورة. مستمعين الكرام إحنا مكملين معاكم الساعة حسب توقيت أثير إذاعة البحرين. 45 عبد الرحمن البطي يقول خلكم معانا وروقوا الأسماع، بعد الفاصل نكمل السوالف في صيفنا أمان.

0: الأولى اللي دمجناها مع بعض خذنا السوالف معاكم. المطلوب الحين تتفاعل مع الموسيقى اللي أوجدها لنا مخرجنا عبد الرحمن البطيع. عندنا سؤال نبي سرعة الاستجابة. أيا كانت إجابتك راح تدخل معنا في السحب. احنا نبي منك حضور، نبيك تسمع، نبيك تتفاعل، وحتى لو تعطينا إجابة غير متوقعة بالنسبة لي وبالنسبة حق هدى
1: عادي.
0: صح على طول.
1: أنا صراحة متحمسة
0: جدا
1: والله.
0: هي الأول اتصال عندك شيخة.
1: شيخة شيخة
2: يا هلا.
1: يلا خلنا مثل ما احنا قلنا أسئلة سريعة ونبي سرعة استجابة منك. جاهزة؟
2: جاهزة.
1: شيخة شنو الجهاز الأهم اللي ينصح بتركيبه في سقف المنزل للتنبيه المبكر عن الحرائق؟
2: الجهاز دي البوكس
1: مال
2: الكهرباء.
1: اوكي
0: شكرا يا شيخة لولو. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: السؤال يقول صح ام خطأ يفضلون استخدام الماي المباشر لاطفاء الحريق الناتج عن الالتماس الكهربائي؟
2: صح.
0: شكرا يا لولو. منى.
1: يلا يا منى. جاهزة يا منى؟
2: هلا
1: اهلا وسهلا. اكملي الفراغ يا منى. عند شراء التوصيلات الكهربائية يجب التأكد من أنها معتمدة ومطابقة ل
2: أنها تكون جيدة في التوصيل.
1: أيوة إن شاء الله جواب صحيح.
0: الروح حق بدرية. مساء الخير. عندنا بدرية الحين أو عندنا احنا صرنا اسرع من
1: المتضح.
0: فريق الاعداد. عبد الرحمن يعطيك العافيه. عبد الرحمن
1: حط لك افكت مثل ما حط لنا.
0: مو مشكله. احنا عشان
1: لازم نسوي افكت.
0: لا احنا عبد الرحمن. عبد الرحمن الخدري الظاهر انه
1: زهره. يلا
0: زهره مساء الخير.
3: بندور.
0: الو مرحبا.
2: احنا
0: الو مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: انت عرف على الاسم الكريم.
2: زهرة صالح احمد.
0: اهلا يا زهرة. سؤالك يقول نبي سرعة استجابة او سرعة اجابة. شنو الطفاية المناسبة عشان نستخدمها في اطفاء حريجة الاجهزة الكهربائية والسيارات؟
1: معروف
2: البودرة.
0: سلامي عليك. شكرا.
1: اهلا اهلا فيكم. ومعنا اتصال. الو عائشة. ألو يا عائشة. أهلا وسهلا عائشة. عطيني سبب رئيسي يؤدي إلى احتراق الشواحن المتنقلة داخل البيت.
4: إنها ما تكون أصلية.
1: إنها ما تكون أصلية. ممكن ممكن. شكرا لك يا عائشة.
0: Out of the box. عجيب يا عائشة. ناخذ الاتصال الجاي. ألو مرحبا مساء الخير. هيا.
5: هلا مساء النور.
0: شلونك؟
5: الحمد لله.
1: أسرع أسرع يا هيا.
0: سؤالك أسهل من السهل. يقول صح ولا خطأ تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري يقلل من استهلاك الكهرباء ويمنع الحريجة؟
5: صح.
0: أنت صح. شكرا.
1: أهلا يا هيا. شكرا لكم. وناخذ بعد اتصال من عبد الله. عبد الله
6: يا هلا يا مرحبا.
1: أهلين. أداة آمنة ومهمة متوفرة بالمطبخ لإخماد حرائق الزيوت والمقالي.
6: المقالي عندك الفوطة.
1: الفوطة. شكرا لك يا عبد الله.
0: عجيب عجيب. شكرا يا عبد الله.
1: عجيب.
0: ما نقدر ما نضحك. عبد الرحمن البطي ما نقدر. أحب لأشوفه. طيب ناخذ فاطمة. مساء الخير. فاطمة.
7: نعم.
0: شنو أول تصرف بتسوينه إذا شميت ريحة الغاز في المطبخ؟
7: أفصل الغاز عن الـ عن الـ عن الفرن.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك. أهلا وسهلا. اللي بعده من ما يبين. خلاص آخر اتصال. آمنة. أمينة.
8: نعم.
1: أنا أمينة صديقة الصغار. أمينة.
8: نعم.
1: صح ولا خطأ التحميل الزايد يعني توصيل عدة أجهزة ذات استهلاك عالي في مخرج كهربائي واحد؟ حسيتها صعبة على أمينة مسكين.

0: لا
1: لا، لأن احنا وانت صح. طبعا شكرا أمينة.
0: أمينة كانت آخر اتصال مسك الختام.
1: مع السلامة حفظ الله. طبعا التحميل الزايد يعني توصيل عدة أجهزة ذات استهلاك عالي في مخرج كهربائي
0: يعني
1: واحد.
0: صح
1: يعني صح. طيب
0: أوكي.
1: أنا لو كنت متصل يا عبد الرحمن يعني الشعور إذا أعرف الجواب الصح بقول الغلط يمكن
0: أحيانا.
1: بس حلو الفقرة. دفن داخل متصلين زيادة.
0: خلص الوقت.
1: خلص الوقت.
0: جبت الشنطة الوقت اليوم بسرعة.
1: يعني عندنا يلا قرعة.
0: قرعة.
1: يلا مستمعين الكرام نبتدي معاكم القرعة. نروح حق القرعة. جاهزين؟ تفكر على الله.

0: مستمعين الكرام، 5 فايزين في أولى حلقات برنامج صيفنا أمان من اللي دشوا معانا باتصالاتهم من أول الحلقة.
1: والله الفرحة مشتيعاني إن أنا بقول أسماءكم طبعاً الفائزين، وألف مبروك للفائزة الأولى نورة مبارك، الفائزة الثانية أمينة أحمد طارق، الفائزة الثالثة لولو ومحمد راشد، ما شاء الله كبير بنات ترى. أوكي، الفائزة الرابعة هي محمد إسماعيل. أما الفائز الخامس طلع رجل، عيسى عبد الرحمن. ألف ألف مبروك لكم كلكم، يستاهلون.
0: إي والله يستاهلون. مبارك لكم أو مبارك حق الفايزين، ونقول إحنا معاكم في برنامج صيفنا أمان بكرة الجمعة أيضا من 5
1: ترى باشر السبت. اليوم
0: أنت قول أبغى وأنا أقول حاضر.
1: الله
0: شخبار قلبك عسى عبد، كل أقول عبد حق عبد المجيد
1: الحين. أنت أوكي؟
0: أنا أوكي، أم أوكي. حلوين هذا.
1: أنا أقول شكرا على كل اللي كانوا ويانا اليوم وشاركونا واستمتعنا معاكم، وإن شاء الله ربي إحنا بعد فدناكم. ونقول بعد تحية تقدير لكل رجال الأمن اللي يسهرون على أمن الوطن وأمن المواطن وأمنكم، ولكل من يعمل بإخلاص الصراحة لحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، خاصة إذا صار فيها النوعية المشاكل.
0: بالضبط. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل، تحيات الإشراف من الشيخ الزياني.

0: الإعداد هدى درويش والتقديم هدى درويش وأخوكم يونس العيد، المتابعة والتنسيق عبد الرحمن الخدري وعايش البعواس، الإخراج
1: عبد الرحمن بطي. شفت خلي حق اسمه يعني شفت اوكي اوكي اوكي عبد الرحمن باكر لو سمحت بشيء غير حقي.
0: من الخمس للست ننتظركم السبت باذن الله تعالى.
1: اي باكر السبت ها باكر
0: في صيفنا. امان في امان الله.
1: باي باي.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

FM。 لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الصلاة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: الروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تغيب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 اف ام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى أسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: Bien, maman.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلاله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

البحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.